كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
2: جيبني قلباني فيرن والمثواقة.
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.
3: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن.

لم أدخل مدن الأحزان، لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن

تدخل مدن الأحزان. لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طينا قناثا وطينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

قناثة وخلية زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

خلفتني امي ما حاكي حدا قالت لي يا امي اياك العدا حلفتني امي ما حاكي حدا قالت لي يا امي اياك العدا انت مش حدا

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

صباح جديد ينير عتمة الحياة، صباح يحن إليك ويكتب في عينيك أجمل قصيدة، صباح الحب والصفاء، صباح الإخلاص والوفاء، صباح الشوق للقاء، صباح يتعانق فيه الورد ويرسم ابتسامة الحياة نبضا تدق له القلوب عبر المسافات. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزقياث تبرخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

Zarlı.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة عنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

مطلوب مني لأورا إدانا مغمدي لون أنا همونة تلبخ قربان لدي قشوقي ون بعيناتوخ لدوش برد قباتوخ

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: نوترين بروغرامي روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكا وغويفيز دبن لسر فريكوينسي 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

وخد عنك وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوه

0: راح يحدثنا أكيد أكثر عن هذا العالم. بس أكيد مشارق قاود سورة ومحكو قاود سورة. قدمت أخويا برختة عزيزي ديلون بشاني تيلوخ أول من دي.
1: شكرا.
0: وقميت كل من بقارة قمم بقرخ يعني أسئلة أديو طالد أي موضوع كمان خاصة محكت لي أول من دي اللوخ ومعرفت لي قميت دخ آيتم شوري لوخ قاود عالم التصوير دخ ثيلة أبي رغوة طالوخ قدو عالم الأورد
1: أكيد يعني مشريتها كنت بديل التصوير بابي بديل التصوير
0: أوكي
1: ومبطر إخوانا واحدي وأنا زوري إنه بديين منه فبابي منت أربع ثمانية بديله
0: أربع ثمانية أوكي
1: أربع ثمانية ومش

0: الفترة دي كانت أخواتي مشوا ريالو أخواني يتلي بسويت وأخواني آخر مني لآخر مكم لي وبيشولة وأنا تقريبا بدين قاوت 2007-2008 لقيت من يسر شنينو بدين منه مش كبيرة خا شولة بس يميوه وكم لي وغيقات يعني فيلم يوه وبعدين تيالي ديجيتال كمنا قاوت ديجيتال وكاميرات رقمية يعني بديلة نيخني خا تطور لك مش مضلة لأنه هاردي جهاز القامة
1: طبعا طبعا
0: خا مدة يرخطة بديو قاوي وويرين من بابي كبيرة قاوت تحميط وادي ويديلة
1: حلو
0: حتى أفلام
1: يعني مرأة مرخ جيل الثمانينات يوت لكن
0: لا لا
1: تسعينات يوت أوكي زين تمام لكن أوكي ديلون يعني بهذا خمدي إيبن أمرخ هذا حالة أنه آيت مرأة مرخ هم مختوار فيلا
0: توار فيلا
1: وبنفس الوقت يعني قم بس مالوخ يعني أكيد أقر لعجب والوخ لفابخ أورتو قدي مجال صح؟
0: صح أكيد توارت من بابك الشغل وكملي وكلا لابس أنا خونواتي همين
1: حلو حلو يعني مخكمري عائليين عائلية
0: نعم
1: جيد لكن إذا كمان ما حكت لي ديلون مخدمي رغداخة نقطة أنهم طبعا أكيد من دوقت حلدها وسائل التصوير خلب لي يعني مغميرخ مشوري ولا قاود كاسيتات وبعدين خا قصة أقراص وما إلى آخره وإديهم طبيلا هالهواتف الذكية وكاميرات الرقمية كمان هوت لي ميل فرق بين تصوير

0: كاسيه تاتي وامكانيات ليت واضح تكنولوجيا كبرت اداء الدوبش كبيره تكنولوجيا ايثن تعديل ايثن كاو صور قمايل ثابت قمايل رتوش بيدو ودي وتلوين الصوره لتو لانه ملون بس بعدين بريل التلوين تيلي فيلم تيلي ملون وبعدين تيلي مختبرات ديلي ملون طبيعي ونفس الشيء فيديو اصوات ابيض يو بلخلي بعدين بشر دام ملون من ملون بشر ديجيتال وكاميرا رقميه يعني ميموريات وموبايلات كشله يعني اي تغيير بريل قاوت من الفيلم طالد ديجيتال
1: حلو كبير حلو يعني ديو مثلا ديلو مرخ شخص اتل مخ شريط من داني دي قمايه نعم. ابيض واسود له نعم. كوم اخواري له وكيف محاول طالد ملون اديو ايثن اني تقنيات ايبو هرم حوليل ومباشرة من كوم نعم. اخوار ليبو
0: كصورة ايبخ نعم
1: كصورة ايبو
0: كصورة ايبخ فيديو ليلة نطيق هاي تقنية انه ذكاء اصماعي دا ايثن ساعد لك طالد او لك خمدي
1: أوكي.
0: الوان
1: اوكي
0: ليوم 100% حقيقية بس كأول لك خمدي جزء طالد كحقيقة كمخويلة ايث تلوين بس دي لي تلوين امرت كبيرة واو بعد ليلة ومطي الفيديو بس صور ايثن ابن دي بديا اللي قاوت ذكاء اصماعي مساعد لنا دا طالد تلوين صورة ايبن حولته من الصورة ودتها اليوم ديجيتال لأنه إيثن سكان وبعدين دودتها محولتها ومع اليتقة دي ده هاي بخزيتها في توضح كبيرة هو فقبار تحويل ده حتى نقراص يعني ده لبش ديفيديات أو مرة نروح كاسيتات تيقة جديدة إيث خكمة إيثن واخني دان حول أخلو للفلاش ميموري فأي من دي ساعد لنا داس تخزي ذكرياته من أربع علمه.
1: حلو. زين إيثن سؤال مهم نقلاف خزين بفر صورتا.
0: نعم.
1: قداري خرقم.
0: نعم.
1: هذا مثلاً إيمان آزت آية كبت مثلاً بلطة أي صورتا أي رقم مديد وخيلم بيري اللي قاعد كمبيوتر بس خشبوني قمية ثلاث وأي من دي صح؟
0: لا قميتها هم إثوى.
1: إثوى.
0: إثوى.
1: إثوى كمبيوترات.
0: لا أي ترقيم. يدوي
1: ترقيم. إيه.
0: ودخوا على الصورة ودية تدي دخوا لأن بأيون مثلاً شخص ما على صورة دي دخترقن. ما تلغ رقم بلطن وعلى فيلم يبان طبعه خذ إلى آخرته جند فأي ترقيم ودخل على أي رقم كده على بطل الصورة
1: زين لكن أجر أي مخ أمرخ كمبيوترات لثو كاو بس كتابة
0: نعم.
1: مخ أمرخ خصورة عايز شقيلة وحيوت مثلا قاود شئت التسعينات تري ألف أو أمرخ ثمانينات يعني
0: نعم.
1: ما ترز إيبوغ بعدين دقر طبعت له مع العلم يمكن إيثن ستوديوهات شدت يعني مثلا مخلوبلو مشونيلو دوكو آي لتلغ غير هذا رقم ويمكن حتى رقم لك أو تحفيظه
0: نعم.
1: دخ إيبو مبلطي بهذا حالة أرشيفات باعتبار لك
0: صعب له بس دهتا كمبيوتر سعدني البين من دي لأنه تواريخ داره فمخويلك بس قماي أرشيب ودخواله ده كثوخاله بدفتر أرقام تديدوخ إيماني لشقيلة وتنبلطيخ تاريخ ديده
1: مثلا راح اقتل كبير راح اقتل انا من بقوري هذا بقوره حسكودن وقت لي خسرت زرته ونوا وفعلا بس وقت رقم واو لي اخبط خاره يعني ودوك مصور البغداد واوا مش نوا دوك ولي ذيلا بعد ما طخله يعني فاي احد المشاكل يا وخشبوني ضد بالضبط خذ التصوير
0: ارشيف ده بالودي
1: بالضبط بس دي لون اذا بهذه حداثه واني وسائل حديثه دخ اي تخازت انه التكنولوجيا ديوم مؤثره قاعد عالم التصوير
0: تكنولوجيا كبيره مؤثرتها له وش قلت له خو يعني كبيره من هديه لانه دعت الموبايل فاك تبسو خازت من دي راسا شكل خصوره موبايل او كاميرا قرها ومنه ولو كاميرا لف شكل كبيره لانه موبايل شاكله صوره ف اي تكنولوجيا كبيره مؤثرت اللي هم العلم او اللي مصورين نفس الوقت لانه موبايل شاقله صوره بعملك بيلي مصور
1: بالضبط بالضبط بس اذا اتلا انا خشبوني يعني اتلا خفرق يعني صح لو لا ده مثلا انه مثلا ناشا مر امرخ اديو ايثن ترينو عد مصور قد يكون مصور هاوي الاستوديو واث مصور خارجي كمصور يعني مثلا مين الفرق بين هذا من دي يعني ايه مخازت له افضل وتمام
0: أون تريل ترينو عند مصورين تخميرخ فأكيد الاستوديو تكتير معروف له التمحل تشمة
1: صفحة تواصل ممكن
0: صفحة تواصل ما عدا صفحة تواصل يعني تشدكتها
1: مسكر
0: صفحة سكلة تلدوكة بيبا خزيته بس خلنا ليبا خزيته فأي خل مشكلة إلى اليوم خلق ليش عرق قاوة تذكر بس مدة زمن بدي يدي قاوة لأنه هي مصورة مثيتة من الصفحة تحكيت منه لشدت ميلة يي خلفية جديدة ميلة باكراوند ميلة مقش نبليخة خبرة ميلة أوكي دمك شخك مصور وتعديل فيديو أوكي دمك عجبيله بس كنت خازيت استوديو يبغى دارت إلا لأنه أي دكتور ما يعني معروف مسجل إلى حكومية لا كل غلط هاو بري يبغى محاسبة دخلنا اللي يبغى غلط محاسبة
1: بالضبط
0: لأنه أي لا يعني مصداقية ما أمروه أو
1: معتبرت آية إنه على الأقل أتلوخ طريقة آمنة بأنه آية أو وقت كبت آز الشقلة رسمة ديدوخ فيديوهات ديدوخ موجودة لقاو ديدوكا
0: شقلته لأنه أي خلنا لت بامر يعني قرخ فيلم خروله يعني صور خروله لبطلت له هو ما عاتب ليه بغدت ليه بغدت بس خلنا يبقى قانونية ودت لأنه مسجل له
1: محاسبته
0: وإذا شو له ويدوكا بس خلنا خيوم يا بعد الله خشوا ما خلنا صفحة خرتو
1: لقيت
0: إنه أي نفر ماني لخلص عاوز له وبعده وهكذا فايلة فرق بين استوديو وصفحات الآني فهي كبيرة مهمة له إنه خدي اختيار تصوير إنه أقول صاحب استوديو أو دوكا يعني ما ربروه دق مخيا أي مش مهم إذا من كله لأنه تبي لي هذا إيه كله
1: بالضبط
0: صورة مش مهم منها لأن كل من ديديوما يبغى قدرة قاعد صورته
1: صح
0: لأن الصورة ديديوما مزدا ذكاء صناعي كل من يكاوت له فتبي لي هذا إيه كله أي دكتور
1: إذا هذا بقرانة كبيرة مهمة لديو ديلون إثن ناشي نفوذ ضعيفنا استخدام بوادي ناقات الذكاء الاصطناعي بابتزاز الآخرين ابتزاز الكتروني تهديد العلماء مرأمرخ مستمسكات ضد الناشي وقد يكون هذا شخص آه بريء لمن دي من دي لكن عن طريق التعديل ذكاء الصناعي يعني إيبو إديو كل من دي أوذي هل إيثن إديو طرق إيبو مثلا قانونيا تكشفي أو مخكشفت براءة الشخص من خلال آني صور يدت أجر أنهن ويدنا إلو تعديل قاو الذكاء الاصطناعي أو أنهن حقيقنا ودخ مينا إجراءات اللازم الناشا شاقل لإديو حتى هاو حذر من أجهزة ديدة لأن أنا خشبوني حتى يعني ما احتراما أكيد طالد محلات د موبايلات وجماعة الكمبيوترات إديو يعني إيثن هكرية خشبوني كبيرة مخيف وفظيعنا يعني آيد باز الطالد مشكلة حل أوذ التا موبايلوخ بلا ما عايش شعرت كلش قيلي أنا ملفات ديوخ وصور ديوخ وكم طاشيلة استخدام كاود لابتزاز كاود لخ يعني وأي منجج موجودي لي يعني اللي فدخ إيبن أخني حامخ أجهزة ديدا إديو حامخ قيانا

0: دائما دبي الهاو غباره هش يردق كم بخار
1: صح
0: يدو ما دك يكذ كازو قبل ماني كم يوخل موبايل كل مدي يتم موبايل أكيد وإيبن دبي دائما يدو غي نفر دبي الهاو ترصد يعني من هاو ثقة هاويلة يزو قيبي لأنه وده تشاقل وده تحل الموبايل أوكي لبت خطة قفل طالي شي حوالي بي يأل
1: صح
0: صور غلق له برامج أنا لك إنه أكسس طالت صور ديدي دي أنا لك شوق مدي كل برنامج اللي تصور ديدي دي. إلا يصور أنا كي بنا كي وإن سماح طالت خصورة إن استعمال كي بنا وإن دي برنامج أقول لك شوق يعني البرنامج اللي تصور ديدي دي. لأنه إذن البرامج كل داتك يعني. شاقل له كل صورك شاقل له كاوت
1: حلو نعم. يعني إذا أنا أخذيثي أنا من دي كافة مثلا برنامج كامر ألو فول سكسي أكسيس أو مثلا أكسيس يوزينك وان أو ليمتد يعني نعم. قصده استخدام ليمتد كلمة بشطاني لمن فول
0: ليمتد بودات بطر ديك أتبادت اختيار إيه صورة كبتة آية
1: أوكي
0: تفش استخدامه تبع برنامج لأنه إذا برامج إيه وقت فول أكسيس فولكس زي بشاقل الصور بدون ما على دي
1: اوكي المعلومه تشلبي لان بصراحه كود نوفل يعني لها برحم
0: كل كود يفول اوكي بس دبل يدي دائما
1: زين طيب رفع رفعت صور من موبايل طاد اي كلاود كذا إذن طريقه تخزين عن طريق برنامج بالاي كلاود ممكن انه تحمياله صور ديدو انه بالتعرض من انه تلف الجهاز او من دي لو لخزت لناجحه طريقه انه بيش رسم قاود موبايل لو كن فضلت انه ايثن طرق خلنا ايبن محفظ خلداني صور لا من خلال اي كلاود ولا من خلال انه تبيشي قاو الجهاز
0: اكيد اي كلاود خدش موك

لأنه بتخزيتها. يوم أني مات أخني ده كنت طبعه صور شكلك يونه لطبع إذا قاطع كارثة كامر لك بنطبع قبلنا أوكي أنا بطبع عنده الهدية شو ولا فكامر بصورته مشيلة من موبايلي

0: كان دا حول دا يعني كل بيت أتن صور صور تيقة خير وقاو ذكريات دي ذني لو هاني فأي أخن دا موبايل يبقى كل دا جيلات أي صورت أي مشغلت إلى
1: بالضبط بالضبط
0: بس أقرب البوم هاي مطبوعة
1: فلطت له
0: سهل إلى خزيته وهم عمر دي دا وهم آين وخيتها خا لمسة دي صورتها مش بس سنتين من الموبايل
1: بالضبط أكيد أكيد أهو ديلون دم محكة خمين بخصوص هذا موضوع الطباعة الورقية والنوعية دي الكواليتي وأيها بس شقلوخ من خفاصة زورة شمو خازم مرتب ودعرفهم كاملون

0: طبعا رجعنا مكملين وياكم مشاهدينا ومستمعينا وضيفا ديلون. ديلون ده محكي ولقى مخناوتة الصور طباعة الصور.
1: نعم.
0: نوعية طباعة الصورة والورق دي المستخدم ممكن انهم اثر على كواليتي الرسم او مثلا محافظة اللح بعمر اطول. ايه من نوعية خازت لها؟

0: هي مش طويلة، عمر مش كبيرة.
1: تكلفتها حدا خيلة؟
0: تكلفتها أرزاني ليلة خمنت يعني أوكي. صورة 500 دينار خمدي أوغنيلا.
1: حلو.
0: يعني صورة وحجم كبير مو صغير.
1: أوكي.
0: فبس يعني أخرت إيد نفس الورق طباعي له بس حبر إله. حبر دي ده عمر ماكسيمم رمر خشاته له كازه. واني سهل له أرزاني مش كبيرة. وتكلفة دي ليلة هذا. فعلمك دائما بقري تم دي دو أقرن تمي زين إيثن أي من دي ويتك ورق خالب الورق كواليتي دقة صورة وضوحة بش بش طابع بش عمر كاول لا بش عمر طالت صورة وعمق صورة يعني تفاصيلها بش كبالتي قاعدي ولكنما بالحبر عادي الطابعات العادية لا أكيد
1: خالب
0: خالب وبش قصير عمر ديدو
1: أوكي نعم. زين ديلون قمد أزخ أنه كيف ممكن مآثر الهواتف الذكية دي مؤثرة للتصوير كيف نعم. بس هم بقرونا باعتبار أنه أخني بعدا في موضوع رسمي رسم شقالة
0: نعم.
1: إذن حال من أشخاص قنب لقاوة خطأ دش قالد لقطة نعم. مثلا إديو أنا كيما نشقلا خلقطة ملفتة ده ولو خشبوني يعني إذن خطرق تشلبي كده قمولبي مثلا ما ترز طريقة دسماخة أقره يا جانبي أقره حتى مثلا رسمة دي دخم بين تشلبي كده مثلا جسم برناشج خالب من خلخة إذن مثلا شخص كاو كريا إذن شخص ياريخي بالعكس إذن شخص قشيطة إذن ضعيفي لم الطريقة دش قالوخن طالد صورة ما ترزد بهوية حتى مثلا هاويلوخ موازنة أو تعديل طال الشخص بالإضافة إلى هذا إما خلفية كنفضلت طالد صورة هوية وتمام مثلا إيمان مختارت مرأمروخ ألوان طوخ طالد خلفية إيمان مختارت ألوان فاتح طالد خلفية والوشت برناشة بشكل عام هل اللون تجل أحيانا أو اختيار ألوان كم آثر طالد بشرة شخص وتصوير
0: أكيد يعني ك كمرمرو مبتدئين أنتوا غير موضوع
1: أوكي
0: وشقال صورة غير موضوع لأنه مبتدئين دبي الهاو خشاف الصبور
1: أوكي
0: ممارسة أو كبيرة فاضي من دي لأنه ليلة سهل يادع أساسيات الكاميرا لأنه ما تزبط شاقل أي صورة ليش أشر شاقل كاميرا أقرانه باج مصور رأسا
1: بالضبط
0: أي ليه أوكي
1: نقلاثة يمكن يبخب بخجهاز بسيطها وبس طريقة اختيار التلقطة هو يتشلبي قبلطة بش تشلبي
0: كذا شاقل أدوس بش مهم إلى من كله يعني كل موبايل أنا شاقلني بشاقلنا بشتري بفاطنة من كاميرا نفس الشيء يدخلني شاقلني موبايل بشتري بشاقلنا المصور
1: صح
0: كنت أحسب منظور دي بس ك قال صورة كزاوية كخلفية دي حسب دولة خلف أكيد كل من ديت أدية يعني بمر أمره خنشة صورة رسمية بلو هي خلفية صادة هواي يعني أخلا أبيا أوف وايت برهاو لا يشعر هاو إلا هو سبطة
1: صح
0: أكيد كنت صورة وخلفية دي دا خلفة دوكا أي دوكا ما إيثن ما إي بشكل قاوة لأنه كبيرة مهمة خير ضاير مضاير خمس شقلات الصورة تاي مندي أو شخص دوك كل يعني يجت الزوايا بشقلته قاوة بشتري بفلطي لأنه جل لي لك رحمي من الخلفية أو طوخي له وخلفية طوخي له بار خلط قاوة الألوان وتركيزة وجه لك باج يمكن
1: أو أقر كبت أو التركيز الصلم الناشة بش حيل من خلفية ما ترز ألوان مستخدمت أكثر من دي
0: ألوان لتهم شيء كانت بدي لتشور كاميرا وعادة سديدة
1: أوكي.
0: لأنه كم رخص بوكيه كاود خلفية تغويش كبار بفرة واون كاود قامة فبيوت خلفية بايش لون بس دابل هم أكيد هاوي لخ خلفية دوس تديوت إضاءة هاي با ما بعض بفرة خزي المنظور دي دق ميلة من دي كبارة لأنه ريا بس ديشات تضيق موق وصلة ومش خلص صورة أكيد إثمن ديان معدات و خلفيات كبيرة يعني قاعد أي من دي تديدة ودة اختيار تكوين الصورة ودة ليلة بس مش قاعدة دقمة وخلص
1: بطلة
0: صورة أوكي تشلبي لا بس ديانا شا ديانا ليلة تشلبي قاعد صورة أي بعد قاعد برامج
1: زين حلو ده عم بقرن خ بقرونا يمكن مهمة لتا كبيرة علماش إذن علما مثلا مر أمره بالأخص دكاوي جوري يعني إذن كعاجب له مثلا داخل الاستوديو هاو تصوير إذن خارج الاستوديو
0: نعم.
1: من الفرق بينافو ايميل بش بسناي طالد شو لد مصور ايميل بش بسناي طالو اقر هاو التصوير خارج دي ستوديو لو ايمن كاو داخل دي ستوديو
0: كنت خاطة ليه من دي سانة
1: كنت خايب جهوة اي
0: جهوة اي بس سهل ليه تنشخها منه تراونتو كيبالو من امرو إضاءة هم خارج كبير إضاءة
1: هم خارج
0: نعم إيه. إضاءة زوايا جديدة إضاءات ما تزبد مزعتة إضاءات طالو تدريتة من جديد بالت صورة صحيحة لأن استوديو أتا خنشة مديانة دبل أنا مخصرته لأنه دبل يوتا مرخ خلفيات صادة مش كبيرة كما يوضخ فوتوشوب مش كبيرة داخ بريطة طبيعي له ناتشرال يعني من ديان طبيعي بفضل بطرو أي منظر واقعي له لك وضخ كبيرة أوفر قاوة قاوة تعديل همينة لأنه الأكبر صورة فاشي بدأ تعديل 10% زيادة وآخر جيبان لا
1: حلو
0: بعد قاوة تعديل 100%
1: زين لكن ديلون ممكن أنه أديوها

0: الذكاء الصناعي مساعده، بعد الذكاء الصناعي لا يموت الكاميرا،
1: حتى برامج يفندها كلها جاهزة يعني.
0: كاوت كاميرا هذا أثير كاوت موبايل الذكاء الصناعي، لأنه وايد لك بيلا شكل الصورة، بس مثلاً خدت موبايلة بجانب شاقله صورته بي حركة كمودتها
1: بالضبط
0: اختيار اون كاوت للقطة مناسبة، ولكن كاميرا لا ثنائي من دي منافسة كبيرة قوية، بس أكيد كواليتي صورته ومندي شلبي وألوان كاوت كاميرا له.
1: أوكي فضول لعت سؤال، بما أنه كيف شاقل صورتك وكاميرا شخص هاو ناعم ما ترس كمباين يريخة ما ترس لقطة شاقلة قاود وقت الموبايل بإذا حتى مخو يريخة بل كي بخ قصة مريخة جاني
0: أي سبخت لقلد موبايل وعدس الموبايل.

0: باوت لو فالت
1: خلص فنقاوشت كاميرا اديو هذا خا زومات ومن ديانك مخو شخص كبير يا ريجا
0: بدت فورت يعني فاصلة خمسة دفت كبيرة دقا الموبايلة ديتن وايد كبيرة
1: يا
0: وتويلة بش لانو فعش وايد لان انا عدسة اوقني له قوصي له فهم داري لمن تلقى وقلته فكفاش يا ريخة قاعدة حالة
1: خوش غشيلة هذه فقرة باشيلة تلبيلة زين اخونا ديلو لكن بالنسبة لبرامج تعديل الصور بالعمل الفوتوغرافي ما له اهميته
0: تعديل كاول لغ دبل يعني ما نبروخ تعديل دبل بادو كاوي خمن ديانا زوره لا تعديل اوفر كبيرة لانه اون ساعد لغ تعديل

0: مثلا جوز شخص بفرح مثلا هم اذا خلق طيله معينه او مندي واهو كبيره صافيه مثلا أكيد. بس هاو قاوح
1: اي بخ شغلته بعدين انه مبلطه اي شخص طفى الضرا
0: اوكي
1: قاوت اي مساعد لنا تعديل قاوت اي تعديل

0: خمدي مش اوفر
1: بالضبط. انا اذن بقر يعني دخ ايبا محفظه الواقعية الصورة بحيث ما دلمخوي انه كبيرة يعني زلتي لطال التعديل الرقمي او انه قمخوي مغميرة ويت اوفر كأنما ايفن تلاعب قا واحد درجة كبيرة رفة
0: اخر كله اللي فيه يعني خمدي كبيرة اوفر ودي لهم بلطيلة كبيرة بس
1: هلا
0: واقعية دبلي افتال واقعية الصورة لبعد كبيرة من يعني اوفر لانه كشخت صورة بي مندي لا لا قاوت تلاعب قاوة ليلة خمدي لك فاط كبير كشخة بعدين بفرض ديك قاتل لأنه خزي دي صورة دخل من قطمة لك فعش ليه
1: بقى لأنه كبير روخ ليبا روخ يعني
0: أكيد روح لك باي صورة لأنه لك خزي إن قعد لدن ديان الزورة وعشر بمية دخل كم لنا ايه قاتل خزي صورة حقيقية في دخل قوي أكيد
1: حلو حلو جميل جدا ديلون آز خلنا فاصل شما خزي مرتهم كملو حتى خط جنيخة يعني

0: ديرهم من ديلون ومكمله منه ديلون قمت دازخ النصائح دي كيف تمقدمت لي طالب مثلا امرخ شباب كيف بادي قاود اي مشروع مصور كدخ مخ امرخ مخ حال حالد مثلا طبيب او من داني اصحاب دمهن دي لي دائما يمكن بيومك كافئ لي اكثر من شخص وكبيرش تعرض طالب مواقفك بايش قد تكون مواقف محرجينا محسنينا مضحكينا اكثر موقف امرخ مخ كان ضفلق طالخ او موقف محزن ومحرج بنفس الوقت
1: بريال قاعد تصوير
0: اوكي
1: يعني تصوير كالوختنا
0: اوكي
1: شغالين صورته قاعد بارك
0: اي
1: فخكبل تي وهمينا البصره
0: اي
1: وانت جيب بعدين طالت قالوا خطنا يلا ودن خبوسة شقلن صورة وخازنا يكبر خندك عود بوسة
0: يعني بدوكي
1: يعني بدوكي او بش لبش تشجيع من قالوا خطنا
0: اوكي زين
1: اي كبيرة يعني
0: طيب لكن هل ممكن اذا ديلون بآذي حالة صورة احيانا ممكن انه تنقل رسالة أخني ميران أنه رسالة وفن ومهنة يعني أنا طلافة من ديانة خشبوني كبيرة مهمينة هل ممكن تصوير أنه تناقل أني طلافة بغضاذة أحيانا حتى بدون الحاجة إلى الكلام

0: دائما حفاظ لد. اول شيء رساله نودو اي صوره ما تخدوس لودو في قاوة.
1: لا مخ إذن خاك مناش يمكن شقيلة حيلة مهنة بس إنه كبد مسترزق مثلا من دي موضوع كبير اهتمام لك أو تقاود رسالة بقدر ما إنه كمهنة لا
0: أكيد عين بس عين مهنة لا أكيد بس دبلو رسالة أول شيء

0: يعني فرح يدو فأي رسالة دابين هو يقيم يفك كله تنتخ مفية تدوس الأكبر وزقها واغش لأنه صورة كبيرة مهمة لأن توثيقي لا.
1: إذا رسالة ممكن أحيانا مأثرة تبر ناشا مطي هدف أنه إلى درجة أنه فاقد ناشا أحيانا حياته بسبب موقف معين أثناء التصوير مثله
0: أكيد مثلة. أي تخصصة خمصورتها قاعد أفريقيا وشاطلوا على صورة زي لو طعم تعدى

0: غير انه في طيور خليله يطفى تداودة توثيق هي لقطة ومطفلة رسالة لدول خنة تداتي ماتي له مساعدات طالد دول افريقية قاود افريقيا بيوالي
1: قم خزينة تقرير خضت جبري والقا واحد بوقتها
0: اوش بثر والقا اي يعني يا مروة انه عند ابنه مساعدة نفس الوقت او مساعد لعدد كبير بجابة
1: خشبوني مثوالة
0: مثوالة ومبطرة قاتت يعني متأثرية وقاود اي منتي لانه كامر قال بقاضي دميري حسكو انه انا مساعدة بس توثيق
1: بس يمكن عدم مساعدة يجوز بفخ لقينا طالد آلاف الحالات
0: انه اكيد اي رسالة دي ديك مطفئة لك
1: بس خسرة انساني قوي بريلي يعني اديوكا ايت خازت خابرناشا محتاج مساعدة ولها يوقف مساعدة كبيرة زحمتي له يعني بلخص انا كاميرا خجبوني معتبرا انا مصور يعني فناني بنفس الوقت ودبي هاويله خا مخ أمر كاريزما مختلفة البرناشة اعتيادي أنا خشبون إديوليث خا هاي بآث تصوير أود أقر لها ويلخا شخصية مختلفة عن الآخر يعني حتى وجهة نظر مختلفة ذوق مختلف عن الآخرين أقر لا لخشبون ناجح يعني
0: 100% دبي هاو خا دخبري لا بليطة من القطيع
1: بالضبط
0: لا هو نفس دورخا لأنه تتخاز منظورة منظور المصور غير منظور له بتخاز غير زوايا غير مندي وخاصة بين منديانا دبي لقطة كاميرا لمخجن ديها وحاضر دائما كاميرا بيدي وشاقلة لقطة لأنه لقطة ثواني لها دبي شقلتها وتوثيق غلتها أي كبيرة مهمة لها
1: تحديات أكثر مندي مين ذك موجهي له خندي له خازت إديو خصوصا بعضي يعني الثورة التكنولوجية الهائلة ديو تأثير جوذلة كبيرة طالت حياة البرناشة من أبرز تحديات ممكن أنه دم وجه مصورين قاو داني شنيا فديثاينة
0: تحديات كبيرة له خاصة من التكنولوجيا بس أكيد مصور هذا التمنظور الجاني ودبيل يعني بشكل مرض لك أصناعي لك أو لك أي روح شغلت الصورة ولا تكنولوجيا بيوالا هي من اوكي خزيته بس حن خزيته بأينا بس استمتاع كودة
1: بس ممكن استفادة وتخون منها حق قصة دي لون أكيد. يعني لمسه إلا حق قصة شورد مصورين
0: لمسه هالتيلة نفس الوقت وديرا منها فسا بأينا تخنة وخروي اللي تخنة
1: اي عادي
0: حن تبقينا

0: أمري أوقن دبريها بس أنا لثة بالواقع لثة خمدي.
1: بالضبط هذه المشكلة يعني نقلا فإيثن مخدميري طالخ يعني استخدام الصورة بطريقة سيئة أو بوقت غير مناسب أو لأغراض معينة قد هو ابتزاز قد هو إثارة فتنة طائفية مشاكل إثارة المخاوف قاود لبد برناشة فهذه المشكلة محكم رخني دائما يعني العلم والحداثة هي السلاح ذو حدين لا أخت يعني أكمن هي إبا فائدة وأكمن بسمتي لا بنفس الوقتش يعني مزدني ثيلا قاود قاود أي مجال زين الصورة معتبرت له بشقر وتلبخ إيه ما أكثر غلقت قم شقلت له أو خسرت خازت لك شعرت لك كبيرة قرو تلبخ
0: هو بصورة أي دكواتي عاجبني شخص صور كاو كبيرة طبيعة لأنه خزية جمالية كبيرة قاوة طبيعية جمالية طبيعية بدون تعدي فأي كبيرة بس أنت خازنا بشقر وتألي وبش بس أنت إنه كل مناظر طبيعية عايز نسافر مندي فكود مزواي واختيار فطن خمندي غير ده دعم مخزيلة
1: حلو يعني أي تحس كودت لهاوي كبيرة تعدي القاو صور كبت لهاوي بش طبيعي
0: بش طبيعي لأنه طعم الصور أيوة
1: حلو حلو بالضبط بالضبط زال انفصل خرايا وبدأ رخم كمل أخ منه

0: زين ديلون قمت دم بقرنخ عن اختيار المصور طارد مناسبات.
1: نعم.
0: لك تخرت أول لقطك مشاكلة ولا أول ما دم شوري لغاوي التصوير ليه بتخارة لا ليه بتخارة
1: كبيرة زوري نوفي
0: ها كبيرة زوري أوكي جميل. زين ديلون إديو مثلا كذا إيثن ناشي أغلب دعلمة مثلا قد يكون لك هذه مناسبة قاود قاعة ومندي إيثن كوذي لما مثلا يام بحديقة يام ببيثة يام مثلا خدوك عام هوية بس مثلا عددها ومحدد اختيار مصور على أي أساس ده بهوية يعني إنه تويا تطالد هذا مناسبات مر أمرخ قد تكون زور مناسبات زوري يعني لها كبيرة راب وقاعة وحفلة وتخمندي
1: دائما يعني مر أمرخ تعرف ارتقى بأمرخ اختيار مصور مناسب من دوك ما يدت أي يبج مهميرة لأنه كل دوك يدت بديدة ديك المصور فأي مصور أوكي يمكن مرموخ سعره يبج خالف بس أكيد نفس الوقت أي مصور بيادي ما مهتم منه ما معدات كبيرة تيدوكا يعني إخنك بلطو صورة مرموخ صور عرسان ويا ودوكا قم أزولا بلطن الله خازننا خيوم قمنا تري يوم قم دوك خازن قم أي شكل طامو خازننا ما يبي أودنا أخا ما كبيلي ماتن تيدوكا إثن إضاءة قاوة ليد إضاءة ما كبيلي ماتن مندي مني أنا تدلاب كيشن إحراج خامو ولاو مندي مني تد إنه كم اللقطة ولا يبي أودنا لا حسكون كل مندي هاو مني جندي

0: عملك الاعتاد منه وكازم انا منطخه منه انت بلطخه من دي كبت صح لانه كل مناسبه مهمه له
1: صح
0: حفظت ذكريات قاوة
1: بالضبط
0: اي ذكرى خقاتيرا لك في شي عادة بتا انها وقوارة انها وعماذة انها وعد ميلاد صور طفولة هاوي يعني كل من دي تدية فدائما وقت اختيار الام من دي برها واقرأ بس شكوات من دي
1: مرتب هاوي بالضبط
0: اي بجمه هميلة من كله فدخل شخص مناسب في المكان المناسب
1: بالضبط لكن دي لو بدي حال أبنون بقرا النخ الصور دي طبيعي للخشب
0: نعم
1: أكمن يبو مقاوم أوذي يعني أنا إثوالي تري رسمة خشب خمنوش يعني كنت خطب عم خدوك مختلفة لا خمنوش بش لاني حل أكمش إنه دغدي لكوالتي دي دحلة مغيرة خا مخلب لها يعني عبالك بش لمخ ألوان دي دح باهت يعني فاتح وتقريبا عبالك شبه مغوش بشلا مع العلم اهي قداخل بيثيلا لاق ما خيلة مثلا ليلة معرضة طالد الشمشة والانواء الجوية الموجودة مع هذا بريل تغيير قاوة بالاخير قمت الفنة لانه ملامح كلها يزلي عند الصورة ودد مناسبة لها يعني فبهدخ حالة هل ممكن انه صور الخشبية اتلاخة عمر محدد
0: نوعية صورة طبعا ليلة نوعية خشب ورطوبة هي مثلثة مش كبيرة بس أقر لها صورة أين صور طباعة ألوان وعند طباعة أحمر كيميائية خلف أكيد عمر مش كبيرة حتى ألوانها لكازي لكن ما يخرتها عمر دي داخل السنة يعني ماكسيما ما خلت كم رفض سنة سنة ونص أي عمرك خالص ألوان كازي كوشي دائثا يعني من ديانة خاتك ما خلق الخشب يتنخامو ستيكر كم رفض أو إكساء لا كبسيلة لك بارتلا لا حتى المواش قيحي قاوة لأنه ألوان لك قيحي اللي أيدوك يعني ألوان دي داك بيشي منه حتى المواش قيحي إلا ولك هذي حتى لأن أقر خزيت صور كيميائية غاني كصور حماض هاوي فيدي لما خيطوا مواش لك باري بوش مني ولكن أنا خلنا جزرر من خيطوا مواش لأنه حبر كاوش منه لين لي مثبت قاوة أو خلنا إيبو مثبت تثبيت
1: موال مثبتة
0: طبعا إذا عمر ديدو مش كبيرة فأي كبيرة مهمة إذا
1: أوكي
0: قال طباعة خشب خشب أو خشب هر خشب فينا
1: صح
0: مجرد كبسخ لألي بس كصورة ولس قديدة لبي الهاوي خمدي هوا فلبيش تلف بتا
1: يعني عند قميثة مدك داري ورسمة قاود خيف الزجاج كبيرة بشطنيها لا يعني إطارك ممكن ده محافظ لا
0: أكيد هم محافظ لا بس لك أو ما يعطي حكاية ودي إطار لأنه خرطة قبل طفية صورة قاعد جاون بتخروة أكيد طيب. رطوبة ودي
1: حلو جميل جدا دي لون لكن يعني قمي في دم بقرنه أكيد خلمه خميلة وطموحاته خليك ممكن أنه ضماطة في خلال من خلال هذا العالم ما ترز إيبن أخني مشاجعوخ أشخاص بتكيبي مخ أمري أمرخ أمرخ بادقة وتفكر بعالم التصوير بس آه قد يكون مثلا لتل حاليا أدوات أو العدة اللازمة إنه الطاقة دخ ممكن إيبن مساعد جانح بالإمكانيات البسيطة خدشة
0: ليش أرزاهم كاميرا إيبن بعد الموبايل ومن بعد الموبايل إيبن شاق صور مقارنة بجانه لك بيلا مخبوطة خنة خازة شاق اليوم وبيوم صورة منظر طفل من تتخازينة كنت تكوين أود لصورة ما تميك شاقل أي صورة ما هدفي لديدة نيخن يخب يالب قاوة دائتا يعني يوتيوب فري لدخل كم رخ إيبا مخويلة سهلي له أرخى طالت يلافة بش كبيرة نيخن يخب بس لك ليه شرط أزاهم كلهم عدات وأمرانا مصور بش لي خلاص لا نيخن يخب لنا فلت قاعدة خطأ لانه ادي بزنخ كاميرا تدير دي امتي كاميرا مش خطه ولك مصر لاي زون انت
1: صح
0: فبد بيش تقتدي دو حلاي ديال في فورتاغان وقت كي بيلو فايبو بعد الموبايل ودي خلي كاميرا ارزن وبعدين ياسر
1: حلو جميل جدا طموح خميل ديلون قاود عالم التصوير
0: كبيرة
1: كبيرة المهمة
0: ادي طموح قاود تصوير يعني حسكن بعد من خمن دي خلنا خاتك او تصوير لا كبعدو خا استوديو رابو بش رابو ودن وهاي بدارن من دي رابو برودكت تعرف قاود اي مرم رخص كسيارة ديانا بش رابو هاي بنشق وطالو لانه هو كبيرة دوكة ومساحة وتكلفة لها نفس الوقت ف كبيرة له شغل التصوير وأفرع إليه وليفر كله
1: يلا ليش لا إن شاء الله لها موافق لك وتحقيق حلم مغبار أكيد كبت موجهة خاتونية خريفة من خلال عنكاوة راديو
0: شكرا راديو عنكاوة زي استضافة وصحة وسلامة
1: هاو البسيمة
0: وشكرا للمستمعين همين
1: عزيزي هاو البسيمة أخنيش همين بجانا نتمنى قاتوخ توفيق وهاو البسيمة لدنيج معلومات إديو كبيرة مهمة نتكميوت له طالا لأنه أغلب تعلمش يعني حس كودي يدي هل أتى يعني من الوسائل الأفضل دخ إيبان أخني محافظة أوضخ طالد أني صور وذكريات الجمعية لنقاود ناشش كبخلو فإن شاء الله يا ربي همين توفيق طالوخ وتحياتي طالوخ هذا بسيمة شكرا لإفيتك عزيزي بشينك.

0: شقوتشي بوين شقة.
1: يبرز قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

فقال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

ريشانة سلطانة دقليمة كردستان بثاخة قناثة بابل قو أربيل ملوختة ديوغدانة سقيئة قو أوسر دمانة ترساية قو أربيل وخسران ما نايب ما آثت ألباية دولاري مزهروثة من قطعتها تأغري عدانة خرايل شتانة دقليمة كردستان لمسغلتة قو ترميثة خشباني بيف دين عراقايا بقاذب مبلغ تلا قانونيتا بطي سياثة قراواية أخ سرخانة رهيوايا عراق خوشة شو وشوي مثل رمياني بقطرت شو تبياثة كسبي وشقلت عودو ياثة قانوناية بزدقة اشتي وخمسة بليخة بطيمة ترسايا سواد غزة دعرتل نقزة سيبر القنطة بيشوثة باقو داية قربايوثة مغزيتا مشق لدشلامة قطيرة واشنطن وطهران قوسا قولا يوثا ديل بابة هرمز وخرزة تقطايا بشنت الشوط لافي ميسي كثوتيل تشعيثا قاها خريتا وموب الأرجنتين بمونديال ترقل بوشتو اسري

0: التصوير الفوتوغرافي من أهم الفنون البصرية التي رافقت تطور الإنسان عبر العصور، إذ لم يعد مجرد وسيلة لتوثيق اللحظات، بل أصبح لغة عالمية تنقل المشاعر والأفكار والرسائل الإنسانية إلى مختلف أنحاء العالم. فالصورة اليوم قادرة على سرد قصة كاملة دون الحاجة إلى كلمات، مما جعل التصوير فناً مؤثراً ورسالة حديثة في آن واحد. ويجمع عالم التصوير ما بين الإبداع الفني والتطور التكنولوجي، حيث يسعى المصور إلى توظيف الضوء والألوان والزوايا المختلفة لإنتاج صورة تحمل قيمة جمالية ومعنى عميقاً. كما أسهمت التقنيات الحديثة والكاميرات المتطورة والهواتف الذكية في توسيع نطاق هذا الفن، وكذلك منحت الفرصة لملايين الأشخاص للتعبير عن رؤيتهم الخاصة للعالم. وفي عصر وسائل التواصل الاجتماعي، بات التصوير أداة فعالة للتواصل والتأثير، حيث تنشر ملايين الصور يومياً لتبادل الخبرات والقصص والأفكار. ومع ذلك تبقى مسؤولية المصور كبيرة في احترام أخلاقيات المهنة ونقل الواقع بصدق وأمانة، حيث لا تقتصر أهمية التصوير على الجانب الفني فقط، بل يمتد دوره إلى نقل الحقائق وتوثيق الأحداث التاريخية والاجتماعية والإنسانية. فكثير من الصور أصبحت شاهداً على أحداث غيرت مجرى التاريخ، وأسهمت في نشر الوعي بقضايا إنسانية وبيئية وثقافية مهمة. إيش قد برأيك اليوم طريقة تصوير المنتج أو المحتوى ممكن تأثر على نجاحه؟
1: طبعاً هي تأثر من أكثر شيء، يعني من ناحية السوشيال ميديا هي تنقل فكرة، يعني تروج أكثر مثلاً، يعني دائما تنطي أفكار أكثر هم يعني للناس وللمصورين أكثر، يعني انتشرت أكثر الفكرة، صارت تنتشر أكثر أفكار أكثر، يعني تتطور أكثر. يعني إذا أنا مصور عندي فكرة ممكن أن أخليها على السوشيال ميديا، ممكن هي تنتشر لأشخاص أكثر، يعني يشوفوها أكثر مني، يعني الناس أكثر تشوفها هواية، فممكن هي إحنا نفيد بعض بهذا الموضوع، وممكن الناس تستفاد. ويعني هي كم
0: طيب. السؤال آخر، برأيك اليوم الهواتف الذكية، بالأخص أنت تعرف اليوم انتشر الذكاء الاصطناعي، أكو فلاتر عدة اليوم رهيبة بالتليفونات، وأكو منافسات بين الشركات باستخدام الكاميرا والكواليتي مالتها، بالإضافة إلى هذا البرامج أصلاً اللي هي تسوي مونتاجات، برأيك هاي إيش قد أثرت ممكن على خلينا نقول المصور بنفسه اللي يمتلك كاميرا، وهل ممكن إنه هي تأخذ مكان التصوير الاعتيادي لو كل واحد إلى خاصيته؟
1: طبعاً هسه هي تساعد هنا ناس هواية مثلاً. يعني أكو ناس هواية ما كانت تقدر تشتغل مثلا خلينا نقول فوتوشوب لو برامج أخرى، كانت ما تقدر، يعني هسه صار الموضوع بسيط كثير. لكن بعد أكو ناس حتى هسه تفضل الصورة الطبيعية، يعني تفضل مثلا تجي للاستوديو تتصور، لو تروح خارج تتصور هي بنفسها وتجيب مصور، بتشوف هاي بها يعني روح أكثر من الصورة مثلا AI ذكاء اصطناعي، هاي يعني شوية تحسيها يعني صورة أنت ما تعبانة بيها، تحسي ما لها قيمة، تطلع حلوة لو تطلع حلوة. وهم هي يعني هذا الشيء ساعدنا إحنا هسه صاير أكثر، بس دائما الصورة الحقيقية تنطي يعني روح فيها روح أكثر من الصورة.
0: ممكن يعني خلينا نقول إنه هاي الوسائل أخرى قد تخدم الأشخاص اللي عندهم مثلا مشاريع صغيرة بس مثلا ما عنده إمكانية إنه يروح المصور احترافي يجي يصور لمنتج أو يروج له.
1: طبعا ممكن تخدمه، طبعا هي فكرة دائما بشكل يعني هم دائما أكو تطور رهيب بالموضوع بالAI والذكاء الاصطناعي بالصور، أكو تطور كلش رهيب. يعني إحنا كل يوم نشوف مثلا موديل جديد من الAI، شيء رهيب، يعني يطلع شيء أقوى شيء أقوى، أكيد يساعد الأشخاص اللي ما عندهم قدرة. بس مثل ما أقول لك دائما يعني أكو ناس هسه تعتمده بشكل كامل، بس مثل ما أقول لك يعني أكو ناس دائما تفضل الشيء الطبيعي، يعني ولو مثلا أكو شيء يخدمهم بالبيت وهم قاعدين بس أكو ناس تفضل تجي للاستوديو وتشوف الحلاوة بها أكثر، يعني الصورة تطلع أحلى مثلا، لو يعني الفكرة تطلع أحلى، يعني هي أذواق الشغلة. بس أنا دائما هم أنا من أعدل صورة مثلا، أخلي صورة الاي اي والصورة اللي أنا مصورها، دائما أشوف الصورة اللي أنا مصورها هم الملامح الأشخاص تطلع أحلى، يعني التفاصيل أحلى، كل شيء أحلى، أكثر طبيعية طبعا.
0: إذا ما تشوف أنه مثلا ممكن بعض الناس همين تتخوف نوعا ما من شغلة أنه الميموريات مال يعني مال بالستوديو، لأن تعرف سابقا كانت كلها أشرطة وأرقام وعلامات تتخزن وممكن تتحصل أو ما تتحصل. هسه شنو الوسائل الحديثة اللي أنت تقدر تحتفظ مثلا، خلينا نقول بألبوم زواج صار له مثلا فوق 10 سنين 20 سنة، ويبقى عندكم نفس الكواليتي في حال إجى الشخص أنه يطلبه مرة أخرى؟
1: طبعا هسه إحنا كلها حاليا نخزنه على هارد، يعني هارد ديسك، يبقى اكو عندنا ارشيف من 20 سنه و 30 سنه، ماكو مشكله عندنا، يبقى يعني ماكو شيء يضيع. اذا انت تخزني الارشيف بشكل مستمر ومرقم وبشكل منظم، كله يبقى، ماكو مشكله. بالاضافه هسه بصراحه اكو تخزين بطريقه جديده، هسه انا ما عندي فكره عنها حاليا، بس يعني يشتغلون عليها بحيث انك انت تقدري على جوجل لو شيء مثلا، مو جوجل خلينا ما اعرف بالضبط يعني هو شو، بس اكو طرائق جديده هسه تقدري تخزني بكميات كبيره واحجام كبيره عن النت.
0: شكرا جزيلا.
1: اهلا وسهلا، شرفتي.
0: طريقه التقاط در صوره واختيار الوان على اي اساس كوفي تونيله؟
2: طريقه اختيار كاوي على اساس الوشته مال اشتريها، يعني ايش اخص مال بيشتري الويشيري ملا مثلا جلي طوخ بقراوند بيهاوي يعني على فاتح، اي مثلا لشتي لفاتح بقراوند بيهاوي على خنسة طوخ، على وما يلي يقد خير الصورة نظره ازل الملامح الشخص مو ازل البقراوند. ايه
0: وطريقة وقفة وإيتاوة مثلا برأيه إيتن مثلا مصور حسب ذكاء ديه إيتن خلقطات مثلا جذ بناشا انه خا حركة احترافية لطريقة إيتوتيلا، عادة إيما صوركم فضلتون هاي وصلمة مباشرة الكاميرا لو مثلا هوي أتوتق وخطريقة جانبية؟
2: لا، حسب ملامح الشخص. أوكي. ملامح الشخص وحسب جسم الشخص. جسم يعني شخص هاوي مثلا هاوي ضعيف هاوي قشيطة 5 مليا فرق بيشها. مثلا ملامح الصلمة إيني حسب بشكل فوق دكاوي مثلا أضحكها، يعني اللقطة المسمخخلة حسب الشكل وحسب الجسم أضحك فيها، يعني مو مليبق كل لقطات أودتو خشخص خشخص إيتني لقطة لك تيا بنيا وعادل خشخص إيتني كتيا عادل بنيا، وحسب الجسم وحسب الطول حسب الشكل.
0: زي كيف نبقر النقبة قورة خنا برأيي خديو ذكاء الاصطناعي إثوال خد تأثير إيجابي مر أمرك يعني لا سلبي، المصورين مثلا ممكن انه غزيل استفادة منه استخدام بوابنا اديو مثلا بعالم التصوير لو كخازت لا انه التصوير الاعتيادي بشبشطوني من اني وسائل الحديثة
2: الاي اي اتلي تأثير المصور سلبي وايجابي. سلبي مثلا ايت جو الصورة قخك شقلت قاتل الصورة كامل شضري لهدي لي الصورة انا خام او ما كاود شاقلها بنو كازل قاوة ذكاء الصناعي مخرب قاوة. بس جانب الإيجابي قاتن إيتن شغلات أخني صور معالجة كودخل وقا فوتوشوب مستحيلاتي الأوديتو قاوة ذكاء الصناعي بتشالوخ ذكاء الصناعي إيبي سلبي وإيبي إيجابي قم الصورين.
0: زين برأيه سؤال خلنا، هل ممكن صورة إنه نقلة أحيانا خرسالة إنسانية بدون ما انه هاي ثينك توتا قاوة ولو ناشا ناطق الا معابر قاوة؟
2: اكيد صورة لي يعني مرات صورة ايتن صور رسالة شي وقاتخ يعني قاوة كل من دي رسالة شي وقاتخ ايه صورة مثلا غزيتي بائس لي غزيتي مثلا فرحة يعني بصيخ فرق ايتن صورة نقل معاناة، صورة عبارة عن نقل معاناة الشخص هاوي بصيخة هاوي حزين.
0: إذن هل ممكن أنه أيضا مختمري صورته بالنهاية كمصور أمرخ برأيه التصوير عالم التصوير بشكل عام اي مكاو بجناجح اكد مصور، مصور دد هاور موهوب لو مصور دد قارئ اكاديميا عن عالم التصوير.
2: ايت مرات مصورين بالفترة موهوب كاي، بس اكمد موهوب هاود لازم قارئ، لازم طلع هاويلوغ الكاميرات، احدث الكاميرات، احدث التقنيات، بس موهبه لك في ذا، بدون دراسه موهبه قل خذها لك في ذا.
0: يعني اذا لانه ممكن امرخ كاميرات اديو مثلا مختلفه من ناحيه الدقه، من ناحيه استخدام ديا.
2: طبعا كاميرات كل شاتل شاتل تطورت بشي، بس دبي ما تدخل ادي دخل استعمال اود ايه كاميرا حديث، دبي زايل بحث اود ايه كاميرا ايبا كبيره شغلات ايبا ايه كاميرا دبي بحث اودي يعني الوان ريزوليوشن كل من دي
0: هاود بسيم عزيز.
2: شكرا بسمتا على وسهلا.
0: ختاما يبقى التصوير فنا يجسد الابداع الانساني ورساله حديثه تعبر عن نبض المجتمع وتساهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب والثقافات، مؤكدا أن صورة واحدة قد تكون أبلغ من 1000 كلمة. من عنكاوا راديو كانت معكم مريم عماد.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

رئيس هيئة الاستثمار: كردستان منحت إجازات لأكثر من 850 مشروعاً، وزاخو نموذج رائد في جذب الاستثمارات. وضع حجر الأساس لمصنع داسن للأدوية في زاخو بقيمة 22 مليون دولار. مرصد بيئي يحذر: نهر الفرات يسجل مستويات قياسية من الجفاف والتلوث تهدد صلاحيته للاستهلاك البشري. طقس العراق: انخفاض في درجات الحرارة وتصاعد للغبار غدا الأربعاء، واستقرار نسبي لاحقا. نائب ترامب نضع آلية لنزع سلاح حزب الله. ترامب: سأفعل ما يجب علي فعله إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق. كاراكاس تشيد بمرحلة ما بعد مادورو وتؤكد تعزيز العلاقات مع واشنطن.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: This is a most exciting and rewarding dance.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

حالي قد صنجوية صدري شالي لخياتك لبي لا تشالي إيجت إيوات شميلة قالي.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحاً. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هوي أرخب بيثي اللو خين سنيقة راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: خازنا عنكاوا أخديك ألوم سوق القلب.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

شانت سلطانة دقليمة كردستان بثاخة قناثة بابل قو أربيل مال وقتا ديوغدانة سقيئة قو أوسر دمانة ترسايا قو أربيل وخسران ما نايب ما آثت ألفاية دولار مزهروثة من قطعتا تأغري عدانة خرايل شتاني دقليمة كردستان لمسغلتا قو ترميثة خشباني بيف دين عراقايا بقاذب مبلغ تلا قانونيتا بطي سياثة قراواية أخ سرخانة رهيوايا عراق خوشة شو وشوي مثل رمياني بقطرت شو تبياثة كسبي وشقلت عودو ياثة قانوناية بزدقة اشتي وخمشة بليخة بطيمة ترسايا سواد غزة عرتل نقزة سيبر القنطة بيشوثة فاقو داية قربايوثة مغزيتا مشق لدشلا مقطيرة واشنطن وطهران قوسا قولا يوثا دل بابا هرمز وخرزة تقبايا بشنة تشو طلافي ميسي كثوتيل تشعيثا قاها خريتا وموب الأرجنتين بمونديال ترقل بوشتو اسري

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

رئيس حكومة إقليم كردستان يفتتح متنزه حدائق بابل المعلقة في أربيل. اندلاع حريق ضخم في مستودعات للمواد الغذائية في أربيل وخسائر مادية بمئات آلاف الدولارات. تحذير من قطع الرواتب، مهلة أخيرة لموظفي إقليم كردستان للتسجيل في مشروع حسابي. القضاء العراقي يوجه بمعاملة الحيازة والاستخدام غير القانوني للطائرات المسيرة كجريمة إرهابية. العراق اعتقال 77 متهما بالمضاربة بالعملة واتخاذ إجراءات قانونية بحق 65 متلاعبا بأسعار الأغذية. مفاوضات غزة تعود لنقطة الصفر، شبح التصعيد العسكري يلوح في الأفق. مخاض السلام الصعب، واشنطن وطهران في مواجهة ملفات هرمز والنووي. في سن 39 ميسي يكتب التاريخ مجددا ويقود الأرجنتين في مونديال 2026.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي. يا أبهى المدن يا عنكاوى، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوى، سلاما يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: شقوتشي بوين شقو.
1: يبرز قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يدقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقو.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية. من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن.

شي صعب ينعاء مهما كنا بعاء وما تفرق بينه شي ما تطول ليا وهذا باختصار مو عشق دماء وشك وحب بروحي حبيبي انت المقصود

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.